زقت له وارتمى لاعبا بعلمه عظمه وضعوا الحجاب ورأوا أنفق بها آياتها حلوا براثنه أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت.

الكلمة على كلمة الكلمة قوية زيها زي الهمة تطلع فوق لفوق على القمة وبس مشكلتي إنها بتهمني مشكلتي إني بنساش فاهم اللعبة عارف الغشاش نحط الكلمة كلمة على كلمة تخسك دينك كانها رشاش

دريها أموره كلها مليحة مليحة صار شبيحة بالخمار الأسودي اسكت وامسك بالمقودي أصل السواك عداه يساك دو يسوك علينا بالعربدي بالمسطرة بالدندرة شايفين اللي بداخلك قطرة هادي وجواتك معفرة دفن همومك بالمقبرة جمع كلمة

غشاش نحط الكلمة كلمة على كلمة تخزق دينك انا رشاش وكبس مشكلتك اني مشكلتك اني مشكلتك اني بنساش فاهم اللعبة خيالي مش فاهم حيلي بس عارف مين البسواش صبلي في كاسة سمي حتدوق دمي ما توقف عمي ضل صب احنا منقرأ وانت لكتب لغنية حزن ولغنية حب اغنية ثارة سمع الحضارة خلي الحضارة